رحيمتي ورحيمتي ملك دار شد عزيمي عزل داردم قديمي. يا خداي حبتي يدم اللتا تبر رحمي قرتي حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبي الريا بيرا با بيرا مجبيرا. عزيمي عنزل داردم قديمي. يا خداي حتي يدم اللتا تبر رحمي قرتي حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبي الريا